0: aracılığıyla karşılıklı olarak iletildiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın önümüzdeki haftalarda daha da ağırlaşacak büyük ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Redci, silahların devletin kontrolünde toplanması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi konusunda Avrupa Birliği'nin desteğine güvendiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'a uygulanan yatırımın 2 ay daha uzatılmasını oy birliğiyle kabul etti. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. اجتماع المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية برئاسة رئيس الجبهة محمد سمعنغا يبحث آخر التطورات في العملين السياسي والتنظيمي ويناقش مستجدات المرحلة الراهنة. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة بما يسهم في دعم استقرار الأسواق المحلية. البنك المركزي العراقي يوضح أن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1520 دينارا جاء كإجراء إصلاحي للتحوط الاقتصادي. المصرف العراقي للتجارة يباشر ضخ السيولة بالدولار لدعم الدينار واستقرار السوق. عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي يؤكد أن حكومة السودان سلمت الحكومة الحالية ديونا مستحقة تقارب 210 تريليون دينار. النائب عن كتلة دولة القانون النيابية أحمد المبرقع يؤكد أن الحوارات بشأن استكمال الكابينة الوزارية شرفت على الانتهاء والتصويت قريبا. وزارة النفط توجه بتعظيم الصادرات وإيجاد بدائل لتصدير الخام وسط التحديات واضطرابات طرق الشحن. الخطوط الجوية العراقية تطلق أولى رحلاتها من مطار النجف الأشرف إلى مطار طهران بعد توقف دام 8 أشهر. هيئة النزاهة تعلن الحكم بالسجن على مدير شباب ورياضة نينوى السابق 5 سنوات لإحداثه الضرر عمدا بالمال العام. وكالة الاستخبارات تطيح بأحد العناصر الإرهابية المطلوبة في مدينة أربيل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد عدم إرسال قوات عسكرية إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم هناك. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن الهجمات المتزايدة على السفن المدنية في البحر الأسود بدأت تؤثر على أمن الملاحة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أنه ما تزال العملية التفاوضية مستمرة مع الولايات المتحدة ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يؤكد أن الملف النووي غير مطروح للنقاش وتصريحات الأمريكيين نابعة من يأس. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تقرير للكونغرس يؤكد أن قيمة الطائرات التي خسرها الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران تصل إلى 3.3 مليار دولار. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يؤكد الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لدعم حصر السلاح وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. منظمة الصحة العالمية تطالب الدول المتبرعة بممارسة الضغط على إسرائيل لتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة 2 شهر. السلطات الروسية تعلن مقتل رجل وإصابة امرأة في هجوم مسيرة أوكرانية على منطقة بودولاسك في مقاطعة موسكو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسمز 89.9.

كيف حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.
4: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
5: تركمان FM كارتك فريكانسımız 90.1.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan siz kıymetli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Fahri Zeydi görevi devraldığında petrol ihracatının durması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle Irak ekonomisinin abluka altında olduğunu söyledi. Başbakan Zeydi gelecek ay çiftçilerin ve müteahhitlerin ödeneklerinin iki katına çıkarılacağını duyurdu. Maliye Bakanı Fahri Sari, bütçede petrol dışı gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %19 olacağını, önceki bütçede ise bu oranın %11 seviyesinde kaldığını duyurdu. Başbakan Eybet Albuzi, döviz kurunun değiştirilmesi kararından geri dönüş yok dedi. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, ekonomik reformu destekleyen her ciddi adımın yanında olacağız dedi. Koordinasyon çerçevesi, gıda, ilaç ve inşaat malzemelerinin fiyat artışlarından korunmasını sağlayacak bir fiyat paketi oluşturulmasını talep etti. Petrol Bakanlığı, ülkede petrol üretimi sırasında ortaya çıkan gazın yakılmasının 2027 yılının sonuna kadar tamamen sona erdirileceğini duyurdu. Dürüstlük Kurulu, vatandaşları atama vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yapan 12 kamu çalışanından oluşan bir şebekenin Bağdat'ta çökertildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, tüm General Nasır Mehdi'nin Anbar Harekat Komutanlığı görevine getirildiğine ilişkin haberleri yalanladı. Iraklı sporcu Necla İmad, İspanya'daki Paralimpik Masa Tenisi turnuvasında altın madalya kazandı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın güneyinde gaz yüklü bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Türkiye'nin otomotiv sanayisinin Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat bu yılın ilk 9 ayında 22 milyar 948 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Hamas, uluslararası topluma İsrailli liderlerin hesap vermesini sağlama ve yerleşimcilerin saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال استضافته في مجلس النواب أن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات: الأول الذهاب إلى الادخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوما، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون وهو مثقل بها أصلا. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد تسلم الحكومة واقتصاده محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الشهر المقبل سيضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين. وزير المالية فالح ساري يؤكد أن نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة 19% مقابل 11% في الموازنة السابقة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن قرار تغيير سعر صرف الدولار لا رجعة عنه، ورؤساء الكتل السياسية داعمون للقرار. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن المجلس سيكون داعما لكل إجراء جاد ومسؤول من شأنه تحقيق الإصلاح ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين وخدمة الشعب. الإطار التنسيقي يطالب بضرورة الحد من المضاربة بالعملة ومنع استغلال قرار تعديل سعر الصرف. الإطار التنسيقي يطالب بسلة أسعار محمية للغذاء والدواء والمواد الإنشائية. وزارة النفط تعلن أن العراق سيصل إلى صفر حرق للغاز بنهاية عام 2027. وزارة التجارة تعلن تجديد إجراءات فحص السلع المستوردة لحماية المستهلك. القضاء يعلن القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. هيئة النزاهة تعلن تفكيك شبكة تضم 12 موظفا تقوم بالاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في بغداد. وزارة الدفاع تنفي تكليف اللواء الركن نصير مهدي صالح قائدا لعمليات الأنبار. انهيار فرن في زقاق شعبي بمدينة الكوت يخلف ضحية وستة مصابين، اثنان منهم بحالة حرجة. اللاعبة العراقية نجلة عماد تحصد ذهبية بطولة تنس الطاولة البارالمبية في إسبانيا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة محملة بالغاز جنوب مضيق هرمز. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن شبكة الإبادة الجماعية حولت غزة إلى أكبر معسكر اعتقال في العالم. صادرات قطاع صناعة السيارات التركي إلى دول الاتحاد الأوروبي تبلغ 22 مليار و948 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. حركة حماس تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف اعتداءات المستوطنين. منظمة أوكسفام إنترمون الإسبانية تعلن أن إسرائيل قتلت أكثر من 1400 فلسطيني في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025. سلوفينيا وصربيا تشهدان مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بإبادة غزة. أفيغيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بتقديم وثائق حساسة بشأن أحداث السابع من تشرين الأول، متهما نتنياهو وفريقه بتقديم معلومات تضمنت أكاذيب وأنصاف حقائق إلى مراقب الدولة الإسرائيلي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أف أم الفضائية.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz kıymetli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Fahri Zeydi görevi devraldığında petrol ihracatının durması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle Irak ekonomisinin abluka altında olduğunu söyledi. Başbakan Zeydi, gelecek ay çiftçilerin ve müteahhitlerin ödeneklerinin iki katına çıkarılacağını duyurdu. Maliye Bakanı Fahri Sarı, bütçede petrol dışı gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %19 olacağını, önceki bütçede ise bu oranın %11 seviyesinde kaldığını duyurdu. Başbakan Eybet Albusi, döviz kurunun değiştirilmesi kararından geri dönüş yok dedi. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, ekonomik reformu destekleyen her ciddi adımın yanında olacağız dedi. Koordinasyon çerçevesi, gıda, ilaç ve inşaat malzemelerinin fiyat artışlarından korunmasını sağlayacak bir fiyat paketi oluşturulmasını talep etti. Petrol Bakanlığı, ülkede petrol üretimi sırasında ortaya çıkan gazın yakılmasının 2027 yılının sonuna kadar tamamen sona erdirileceğini duyurdu. Dürüstlük Kurulu, vatandaşları atama vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yapan 12 kamu çalışanından oluşan bir şebekenin Bağdat'ta çökertildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, tüm General Nasır Mehdi'nin Anbar Harekat Komutanlığı görevine getirildiğine ilişkin haberleri yalanladı. Iraklı sporcu Necla İmad, İspanya'daki Paralimpik Masa Tenisi turnuvasında altın madalya kazandı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın güneyinde gaz yüklü bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Türkiye'nin otomotiv sanayisinin Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat bu yılın ilk 9 ayında 22 milyar 948 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Hamas, uluslararası topluma İsrailli liderlerin hesap vermesini sağlama ve yerleşimcilerin saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال استضافته في مجلس النواب أن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات: الأول الذهاب إلى الادخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوما، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون وهو مثقل بها أصلا. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد تسلم الحكومة واقتصاده محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الشهر المقبل سيضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين. وزير المالية فالح ساري يؤكد أن نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة 19% مقابل 11% في الموازنة السابقة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن قرار تغيير سعر صرف الدولار لا رجعة عنه، ورؤساء الكتل السياسية داعمون للقرار. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن المجلس سيكون داعما لكل إجراء جاد ومسؤول من شأنه تحقيق الإصلاح ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين وخدمة الشعب. الإطار التنسيقي يطالب بضرورة الحد من المضاربة بالعملة ومنع استغلال قرار تعديل سعر الصرف. الإطار التنسيقي يطالب بسلة أسعار محمية للغذاء والدواء والمواد الإنشائية. وزارة النفط تعلن أن العراق سيصل إلى صفر حرق للغاز بنهاية عام 2027. وزارة التجارة تعلن تجديد إجراءات فحص السلع المستوردة لحماية المستهلك. القضاء يعلن القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. هيئة النزاهة تعلن تفكيك شبكة تضم 12 موظفا تقوم بالاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في بغداد. وزارة الدفاع تنفي تكليف اللواء الركن نصير مهدي صالح قائدا لعمليات الأنبار. انهيار فرن في زقاق شعبي بمدينة الكوت يخلف ضحية وستة مصابين، اثنان منهم بحالة حرجة. اللاعبة العراقية نجلة عماد تحصد ذهبية بطولة تنس الطاولة البارالمبية في إسبانيا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة محملة بالغاز جنوب مضيق هرمز. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن شبكة الإبادة الجماعية حولت غزة إلى أكبر معسكر اعتقال في العالم. صادرات قطاع صناعة السيارات التركي إلى دول الاتحاد الأوروبي تبلغ 22 مليار و948 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. حركة حماس تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف اعتداءات المستوطنين. منظمة أوكسفام إنترمون الإسبانية تعلن أن إسرائيل قتلت أكثر من 1400 فلسطيني في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025. سلوفينيا وصربيا تشهدان مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بإبادة غزة. أفيغيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بتقديم وثائق حساسة بشأن أحداث السابع من تشرين الأول، متهما نتنياهو وفريقه بتقديم معلومات تضمنت أكاذيب وأنصاف حقائق إلى مراقب الدولة الإسرائيلي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
3: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM. Hayırlı akşamlar değerli aziz dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Programımız sizlerle başlayacak. Duygusal şarkıları hep beraber dinleyeceğiz. Duygusal anlar diliyoruz. Birinci şarkımızla başlayalım. Mutluluklar diliyoruz sizler için.